الأخ لوت الطالخة أشراك العيت إيت المسباح أدوني نهيخة أشير تعس الأخ ولو تقيم لخامة سبا أشير سنين.